0: One Allah, one Deen, one Jannah. This is Radio Islam International. The world is our community.
1: Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Ulama-i Kiram, respected brothers,

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد

لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم

حلوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو